بجرب احكيكم اسألكم اذا فينا نتواصل من قلب لقلب لقلب. شدوا وجوههم تقل الارض، شدوا وجوههم تقل الارض.

شوف زمن سامي وراء كلام بيزيد سلام بيصير قال شوف زمن سائل انو هل انسان بيزيد كل يوم بيزيد شوف زمن سائل